ماشي وين جميل؟ أنا في انتظاري جميل، أرجل بيكك جميل، بحبك جميل، جميل وين أنت تاو؟